الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

الرحمن الرحيم لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يعافي ويكافع مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم نسأل

وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم.

في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بفضل سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة.